كان كان في واسطة طفاخة وقات وجه بيتين كان كان والي كورو تابكوا هاي بتقروا أو تونا كان شرق طواخي وقات على هو يرسواني وتكتم موليدات كان كان